افريقيا، هذا المشروع اللي غادي يوفر تعامله كبيره في المغرب، وغادي يساهم في تقليل البطاله. انا شخصيا كمسؤول عن البنيه التحتيه في المشروع ديال البوشن، كنسرع على التطور ديال المشروع على الكاليتي، وكنشكر